الرحمن رحم لبيت ازامي زامي كتور من شوالي رحمة رحمة قدم ازامي زامي كتور يا لكي يا رسيل يا رحمة